غير وقع الجريد دنيا يا با من يوم روح ما جاب لي منه بريد وما قال لي كيف هذا

يابا ما طردوني يعني ولادك والواحد ليشني يابا ما طردوني يعني ولادك والواحد خايف بكره ما تلقوني الا تكلتوني الكاس عشان شوق الحبيب مالكي والنار ضلوع تبقي داير يابا امشي وازوره يمكن شوف ليا تفكير.

0: يابا من اشواقي يا يابا من اشواقي بابا. كل يوم بيزيد وهي انا مين بتعذب بناتها يا يابا من عز ايه دايما علي محبوبي نافر زي ما طبعني
1: Gracias.

0: صوت إسرائيل من أورشليم القدس. رحلة مع الفن برنامج
1: تعزيزي المستمع.
2: Station 24 hours a day.